0: قائل مطلوب عليه ولا قال آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.